طرابلس طرابلس عاصمتنا تنادي فينا اللهم احفظها اللهم انصر ولادها